0: مجرد ما قدم هذه المهنة قدم وتقول له راه يعمل عند المؤسسة
1: الصحية، وأن البلاد حفظها الله يشمل